ምርግጋእን ኣዝዮም ዝተሳቀዩ ምእመናን ናቶምን ናይ መላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ቅርበት ክገልጹ ይደልዩ ይብል። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ድሕሪ እቲ ጳጳሳትን ኣገልገልቲ ሓዋርያዊ ቅስነትን ሰብ ሞያ ኣእምሮዊ ጥዕናን ከምኡውን ብዛዕባ ኣእምሮዊ ሕማማት ተመክሮ ዘለዎም ሰባትን ኣሳቲፉ ካብ 2009 ክሳዕ 2010 ጥቅምቲ ዝፍውስ ህላወ ፃውዒት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ኣገልግሎት ኣእምሮዊ ጥዕና ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቫቲካን ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ብኩናትን ዓመፅን ድኽነትን ዝተለለያ ሃገራት ዝመፁ ሓያሎ ጳጳሳት ንጉዳይ ጥዕና ኣእምሮን ዘጋጥሞም ክንክን መሓቢ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮም ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንወርሒ ጥቅምቲ ዘቕረብዎ ናይ ጸሎት ሓሳብ የቃልሑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኩሉ ሰብ ንኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ክጽሊ ከም ዘተባብዑ ጳጳሳት፣ ሰራሕተኛታት፣ ጓሶት፣ ክኢላታት፣ ስነ ትምህርታውያን ካልኦትን ኣብ ቫቲካን ተኣኪቦም ዝፍውስ ህላወ ፃውዒት ቤተ ክርስቲያን ናብ ኣገልግሎት ኣእምሮዊ ጥዕና ብዝብል ቁም ሓሳብ ዓውደ ጉባኤ ብምክያድ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ምስ ስነ ኣእምሮዊ ሰናይ ህላዊኦም ዝቀኣለሱ ዘለዉ ብኸመይ ክትድግፎምን ክትቀርቦምን ከም እትኽእል ተመያይጦም። እዚ መደብ ካብ ዕለት 9 ክሳዕ 10 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ኮይኑ ብዓለም ለኻዊ ማሕበር ካቶሊካውያን ኣገልገልቲ ጥዕና ኣእምሮ ምስ ዶን ሉዊጂ ዲ ሊየግሮ ዓለም ለኻዊ ትካል ኣብ ደገፍ ጥዕና ኣእምሮ ዘተኮረ ካቶሊካዊ ማሕበር ኢጣልያ ከምኡውን ዓለም ለኻዊ መርበብ ጸሎት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተዳለወ ኮይኑ እቲ መደብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ቫቲካን ጳጳሳዊ ተቋም ስነ ህይወት ዝተኻየደ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ሓደ ካቶሊካዊ ሰበኻ ንዝተጸገመ ሰብ ኣድላይነታቱ መቕራብ ኣዝዩ ልሙድ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ድሌት ዝርአ ስለ ዝኾነ እንክብል ኣንድርያ ሳሩቢ ሓላፊ ማሕበር ካቶሊካውያን ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ሓቢሩ ዕለት 10 ጥቅምቲ ድማ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ህሙማን ኣእምሮ ምንባሩ እውን ብምዝኽኻር ሓደሓደ ግዜ ድሌታት ዝያዳ ዘይረኣዩን ብትኽክል ድማ ዝተሓብኡን እዮም። ምኽንያቱ ሰባት ጸለመ ስለ ዝፈርሑን ምክፋል ስለ ዝጸግሞምን ብምዃኑ እዩ። ምእንቲ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንወርሒ ጥቅምቲ ዘቕረቦ ናይ ጸሎት ሓሳብ ዕላማ ኣገዳሲ ዝኸውን ኢሎም ኣብዛ ብዓመፅ ጥሜት ድኽነትን ካልእ ጉዳያትን ዝተበታተነት ዓለም ጥዕና ኣእምሮ ብገለ ሰባት ዝተሓተ ቀዳምነት ተገይሩ ክርአ ይኽእል እንተኾነ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሓበሩ ሓያሎ ካብ ብዓመፅ ዝተሓሰያ ሃገራት ዝመፁ ጳጳሳት ኣገዳስነት ምሕብሓብ ስነ ኣእምሮዊ ሰናይነት ህወት ሰባትን ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእልን ኣጽኒዖም የተሓሳስቡ። ናይ ዩክራይናውያን ርእሰ ኤጳርቃዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፊላደልፊያ ሜትሮፖሊሳዊ ሊቀ ጳጳሳት ቦሪስ ጉድዝያክ ኣብ ዩክራይን 90ታዊት ሰባት ከም ምውዳቕ ቦምባ ዝኣመሰለ ዘሕዝን ፍጻመ ከም እተዓዘቡን 26ታዊት ህዝቢ ድማ ብሰንኪ እቲ ውግእ ኣብ ቀረባ ዓንኬላቶም ዝነበረ ሰብ ከም ዝሰኣኑውን ገሊፆም ብዙሓት ሰባት ምስ ከም ድሕሪ ስምባደ ዝመፅእ ፀቕጢ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ይቃለሱ ኣለዉ። ናይ ግሪክ ስርዓት እትኽተል ዩክራይናዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንካሕናታ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮን ፅንዓት ምፍጣርን ዝምልከት መደባት ስልጠና ክወስዱ ብኸመይ ከም እተተባብዖም ገሊፆም ብተወሳኺ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራ ከይተሓለለት ዝምድናታት ንምዕባይ ማሕበረሰብ ንምጥርናፍን ንሰባት በይኖም ከም ዘይኮኑ ንምዝኽኻርን መርበባት ፍቕርን ምትሕግጋዝን ንማህናፅን ትሰርሐ እንክብሉ ኣስሚሮም ኣብዚ ኩሉ ሞትን ጥፍኣትን ንምእማኑ ዘጸግም ጸጋን ሓይልን ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣብ ስራሕ ኣሎ፣ ንሕና ድማ ኣብ ስራሕ ክንህሉ ንኽእል ኢና። ኣይንፈርድን፣ ዕጫኦም ዝተሰረዞም ግዳያት ኣይኮናን ኢሎም። ብተመሳሳሊ ተራዳኢ ጳጳስ ዣን ዣርለስ ዊስሚክ ካብ ኦፕሪንስ ሃይቲ ኣብ ማእከል ሃገራ ሃይቲ ዘሳቂ ዘሎ ዓመፅ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌራ መምሃራንን ገዳማውያንን ገዳማውትን ተሰልጥነ ከም ዘላ ኣካፊሎም ኣብ በዳሕ ኩነታት ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ዝቕፅሉ ንዘለዉ ህፃናት እውን ምእንቲ ከገልግሉን ክድግፉን ኣብ ሓልዮት ክህነፁ ትገብር ኣላ። ብመዳይ መግቢ መድሓኒት መዕቆቢ ብዙሓት ህፁፅ ድለየታት ከም ዘለዉ ንርዳእ
إنا زدلت أقدس ون أي بمرعي بمسمع عن كسنة دماء اللو انكبلو يستبهلو ناي سبخة عدقرات باباس تسفصل لاسي مدهن أبي إيتوبيا زوبات قرأي ون مستي ناي بيتا كريستيان تساوعد زتا أساسر مالغت بمقرب أبتستوها بكاجتو مقلسي بمسمع عارية كسات وفتتس بيتا تغيرو كانتانا برا أبزوان زبتين سمين إيتوبيا زسألو زولو كونتاتن غونات ان مخنيات كسات وفو أي كألون يوخنا مبار زتا قرصة زمحال على فوناي مسمع عارية مالغتي أبتوك باي كمزق عربان بسؤون ناتوم أقرقلو تتعنا أمرون دك أمزا أمرتي كريستوس نعبالات سبو فيه واتن كحناتن كريستيان نتر حزي كونه بحق إن دك سبات أزي وصاني أقل قلوت إيو انكبلو أسميرهم نحاد حدنا بمتحللاي رهرو مسان نايتا بمرأي أبزا سرعات ألبو عالمنا بسم بارج انك تتسفى مقراصن محبرهم مبتتانن زي تتقعو سبات كنفووسن خئل إنا بيلهم حيالو مراحتي من أسياد حقر سبكتهم مس محبر كاتوليكاوي أقل قلوت تعنا أمرو أبسلت أنا تتكم زتساتفو يرقا قطو أب مو داتا أب حند بيت صحفتكن كنت عنا كاتوليكاوي باباسات قبائي هاقراو صحفي أب سانتوش دياس أون أب حندي أقل قلوت تعنا أمرو نمت ببعز الرخزولو ناي هلو كنتا تتمكرو أكافيلوم ولاكوا بكونات زتحسيت حقر انتزاي كنت أب حند قن زتفالي عنقفاتات كم زولو أسميروم أزدما أب زوريات عنا أمرو زولو سألمن عدل الوان جس عباو مخانو عقليهم انتخانه كاسبق اس زباون حقراون وعلاتات بموداب نقحات المسحب كمزقلو بمقلاص أب ملا حقر سبكتاتن كمسناتاتن زتزرقحة ممرحتات اون كمتحات مقليصهم زدما بدرجة كبابي تبقصوتاتن ملا عال زحقز مخانو يبرهو أبكل التشحن عصر تشدستان عمتا محرات بسنكنا بسقطلات ولادو دحر مسعان أبزي عود سرح قصات أفزي جمارة أبو منبر أخو قرام محبر كاتوليكاويان أقل قلتي تعنى أمرو قوامي دياقون أدي شونر أبتي قزت أما قلتي أقل داسنة تزي أقل قلتزي أبو من العالم بخمي قدسل كمزول أقليحو إتي بعاوز من رح محبر أب سبع حاقرات لعلي تشعاد تشح عبالات زحقوف مخانو قليتو إزي ناي قزي قداي مخانو نعينو تور إيو السبعة نابزو قداي تعنى أمرو زي سحبو أقل قلت أبوش تحيال عمتا تتراي كساب كندي قلتو في عبياتي رئمه اللاوس زقر مني أقل قلت تحنا أمرو حدا توساخي مدعي ناي ممقابن مقلاين كخوون يقبع إيسوس أبو وانجيل ماتيوس معرف سران حموشتن فقر سلسان حموشتن أبچن كتاب زنبر كل أوان بتحكمني أسني خمني كم زبالو حيالو أبالات صدرا بيتهم زساءانو كهانن ناي أهقراوي محبر كاتوليكاويان أقل قلت تعنى أمرو أبا نفس أب حبرات مقصدات أمريكان ناي سبخة فوينيكس باباس جون دولان أبتي غيزت أمك التي سبخاتاتن كمسناتاتن كاتوليكاويان تكالاتن بنتا ككتاتلو أو زغلاك لتحدستي أب أقل قلتنا أمرو زحنس ناي مسمع عرية مرحا قبري كم التدالوان أزدما نتعم مستعنا أمرو زك على سو سبات زكال قلو نا ممرح زحقز كوينو أزمادة بهنس أتزدما بعلم لخو محبر كاتوليكاويان أقل قلتنا أمرو زدالوان تقداماي هنس أتمسرتاو تمرتتنا أمرو زبل أرقس تزلو كوينو كم تدياكون الشونر زقالتو سبات قوانقوات أن أمرو ناي مزرابك اللا تكهلوام زقابرن أبز عودزي مسرتاو ترقوماتن أمرن نعبنات تساقتي جنك تكالي ناي أمرو حمامات زغل تسوز تفلاليك على تزبره إيو تي كالاي مدب بهنت أتدما سنة أمروويك داماي رديئت دحري أكالاوك داماي رديئت أقباب زملكات كوينو بزقعان نتوم لنزتات أقامو سبات زغل قلو أخل ملاش كهلوام زغبرن دحري وبقامي كمز سني وامن ناب موياوي كنكن كمزقنع وامن ممرحن محاب زعلم مخانو أفليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلامة كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنوانا أبزي الزازم أبنيت بح مدب فنوك سابن الراخب بدحان السلام تسنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.

ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 13 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ሎሰሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምቕላይ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ከም ዝኣተውን ሎሰሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ንዘብቅዑ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ኣገልግሎት ዘመኖም ንዘብቅዑ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ናይ ጉጅለ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ዘመሓላለፎ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ዕለት 11 ጥቅምቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ቅዱስቲ መንበር ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ኣብ ጀኔቫ ብዝዕርኩ ምሳተ ቅዳሲ ዝረገስዎ ስብከት ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ሓሰት ሓዋርያዊ ምዕዳን ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ብሳባይቲ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ብዝብል ቁም ሓሳብ ካብ ዕለት 7 ክሳዕ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝካየድ ናይ ዘሎ ዓውደ ኣኼባ ሓምሻይ መዓልቲ ውዕሎ መራሕቲ ክርስትያንን ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላልፎ ዘለዉ ናይ ጸሎትን ቅርበትን መልእኽቲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ስናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምኦንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግን ንሕድም ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወን ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሎሰሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ንዘሎ ንእሽቶ ጥረን ምእላይ ዕለት 13 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ መጥባሕቲ ክግበረሎም ሮማ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ኣጎስቲኖ ከም ዝኣተውን ቅዱስ ኣቦና ምሸት ዝተገብረሎም መጥባሕቲ ተዛዚሙ ስዒቡ ዘድሊ ቀጻሪ ክንክን ጥዕና ኣብቲ ዝደቀስሉ ክፍሊ ኮይኖም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ከም ዝሓበሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ዘሕልፉ መዓልቲ ድሕሪ ዝገበርዎ ስሩዕ ናይ ሕክምና መርመራ ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምእላይ መጥባሕቲ ንክገብሩ ሓኻይሞም ዘቕርቦ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ተቐቢሎም ዕለት 13 ጥቅምቲ ሮማ ኣብ ዝርከበ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ኣትዮም መጥባሕቲ ከም እተገበረሎምን ዝተገብረሎም መጥባሕቲ ከምቲ ዝተሓስበን ዝተወሰነን ከም እተዛዘመን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ክፍሎም ከም ዝተመልሱን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ እቲ ኣገባብ ብዓወት ተዛዚሙ ከምቲ ዝተመደበሉን ብዘይ ሕልኽልኻትን ከም ዝቐጸለን ንዝቕፅል ሕክምና ናብ ክፍሎም ከም እተመልሱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሎሰሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ጥረን ምእላይ መጥባሕቲ ክግበረሎም ሎሚ ዕለት 13 ጥቅምቲ ንግሆ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ሕክምና ጀሜሊ ከም ዝኣተው ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ክሳብ ሰሉስ ዕለት 20 ጥቅምቲ ንኽንክን ንጥዕና ኣብቲ ቤት ሕክምና ክፀንሑ ብምዃኖም ተታሒዙ ዝነበረ መርሓ ፍጻሜታቶም ኩሉ ከም እተሰረዘ የመላኽት። ሎሰሊካን ጳጳሳት ብመበል 14 ሰንበት ዕለት 11 ጥቅምቲ ፍቕ መዓልቲ ኣብ ብክርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ዝተኣከቡ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ነጋድያን ኣብ ዝተረኽብሉ ጉባኤ ጸሎት መልኣከ እግዚ ኣብሄር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ሳምቦአይ ዝተረኽበ ኣብ ኣዝዩ መጀመርታ ደረጃን ኣብ ውሱን ስፍራን ዘሎ ጥረ ንምእላይ መጥባሕቲ ክገብር እየን ክብሉ ገሊፆም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ማቴዎ ቡሩኒ ዕለት 12 ጥቅምቲ ብዛዕባ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋዜጠናታት ንዘቕረብሎም ሕቶ ኣብ ዝሃቦም ምላሽ እቲ መርመራ ስሩዕ ከም ዝነበረ ኣነፂሩ ድሕሪ መጥባሕቲ ቅዱስነቶም ክሳብ ሰሉስ ዕለት 20 ጥቅምቲ ንክንክን ንጥዕና ኣብቲ ቤት ሕክምና ክፀንሑ ብምዃኖም ተታሒዙ ዝነበረ መርሃ ፍጻሜታቶም ከም እተሰረዘ ኣፍሊጡ ኣብ ሓሙሽተን ኣህጉራት ካብ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናትን መንግስታትን ናይ ፖለቲካ መራሕትን ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዝበፅሖም ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 12 ጥቅምቲ ዝነበሮ መርሃ ፍጻሜታት ከም ዘካየዱን ይኹን እምበር 10ይ ዓመት ሕትመት ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሲ ተማእኪሉ ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝካየድ ኣብ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ዝተካየደ ናይ ድሕረ ቀትሪ ኣኼ
أخيبا كم زيته ساتفو أفليتو أب نايك دست منبر زينان كفل محط من بيت فتا بزرلو نايكو با أداراش أبستو أخبا كجدو مغلت زحابرو ناي سينودس باباسات بيت فتا مخاري ناي تزكايد زرلو عودو قبا إيه سنة أقبا بزكتاتلو إيسوس أبو كهن أبا جاكو موكوستا أتمت بحتن سعبوز مت تسعان حوت أب بيت حكمنا مخنيات أب كده تزكايد زرلو أخيبا لو تزمت مخانو يرقاقتو حدا كابتن لوت تات نروبو على تعصر تربعة تكمتي أب بازيليكا كردس بيتروس كايد تمدي بوزونا برمس وعتقد داس يزملكة كوينو تساتفتنا هيتا أخيبا حالفت مبراق عاويان أبيتا كريستيان أب منا عبر تقوباي باباسات سبحا دارين كإلاتات نزاسات في كردس النتم كم زي مرحوان انتقونا كردس النتم نعفو قوباي كاردينالات نعي أسفتون جيل قد يزكا تاتل نعي كردس تمنبر لعلوة بيت سفترة دا هيانتن كاردينال لويس أنتوني تاغل نتي مسوا تقداسي نخو مرحو كم زي سامي وامن أب وان كداسي بفلاي نتعنا كردس أبونا كم أون نعباي تصدران كنتلي إنا انقبلو أبا كوستا يحبرو كردس أبونا بحكمنا مهلاوام قبل لي اتنعيتي او دا اخيبان اي مزازمي تصمور سند تصلوا كم زهلوا ابا كوستا قلي تصم رسالي كان باباسات الليون نايت ساعت افتنعي مدم دم تاريئتو كسام عون نكزا رسام استنتنو كاقربون كم زلاليو دم عبريهم بس مخنات زر رسالي كان باباسات نايت تصماري سند تحوستو سامي عم ملسك هبو سلزداليو اتصاب تصاب كم تفلمات هو تينو زنابرا كاي حتم اون كم زد تحساسبو كببيت حكمنا جميل مسواتو استنتنو عمي قرب مقرابهم نبتي سندن كالي نايتا اخيبات حستوتات بعلم كاتك ملكتو دلاي كم زلوهم اون حبيرهم اللو بيلهم ازناي كدوسناتهم نايم سمع دليت تبوق اي مسلني نتوفاينات ملا بيتا كريستيان كدقف سقل كال كاقربو الدل كاي رخابو تا اخيبا كزازم كم زيدلي زرقاقص ايو انكبلو ابا كوستا زهبو مقلاتي يزازمو ناي كدوس تمامبر زينان في المحطة من بيت صحفة حلافي ماتيو بروني التي تعصر تخلطة تكمتين غازتين تطاب زهابو مكلاتي التي أبسان بمسترخ بطرة أبسرع حكم الناوي مرمراتات كم ترخبة غاليتو رسالي كان باباسات ليون دعر متباحتنا عستات حادثمون أب بيت حكمنا جميلي كتسانحو تتبيت كم زلو يرقاقص رسالي كان باباسات تمالي على تعصر تخلطة تكمتي نقولو منباتم كم زاكايدون أب مل علم كابزركبة أبيات كريستيان بوليتيكان منقستات مراحتن نايك ربتن تسؤلتن قلت في حوية المال اختتاتي محل على فكم زلقون نايك الدست منبر زينان في المحتم المقلاتي أفليتو أبحبرات منقستات أمريكا بتو كاردينال بلاس كوبيتش لك باباسات شيكاغو نهزبي نايتي رسالي كان باباسات زدول دولو حقر السبكات نقل طفن ملؤون حويات رسالي كان باباسات كتليو عديمهم نتهم ناي متبحت حكمنا نزقبر لهم حقايم منفس قدوس كمارحوم تمحسينهم نقدس أبونا نحلوا إنو نقدس تدنقل مريم كم زوكفون لك باباسات واشنطن بتو كاردينال روبرت ميك إل روي عب بازيلكا قدوس بيتروس مس كبمل عالم زمتو باباسات تتنبيرهم تقلوتي كم زقبرو غاليتهم نتعنا رسالي كان باباسات كداسي خقبر نملا رأس سبخة أم كحنات أون كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو أب كندا ناي تورونتو لك باباسات فرانسيس ليو مؤمنان نتمت بحتي زقبر حقايمن سبميا كنكن تعنان نملو حويت قدس أبنان كتصليو كم زعدمو ناي كدس تمنبر زينان في محتم المقلتي أفليتو رسالي كان باباسات ليون لما بالعصر تربعته ني كاردينال جوفاني باتيستا ري ناي كاردينال تعفقو باقي سلطانهم دحر ملكا قوما بزم حلال فلوم مال اختي نقولو اتنقدست ممر زقل قلولو عمتات مسقانهم اقربهم حدا كبتهم عزيهم فلوطاتن العل كبر زلوهم من اقل قل تقدست ممر انكبلو كم زقل صوهم ناي كدست ممر زينان في المحتم المقلسي افليتو بزو كاردينال جوفاني باتيستاري كابزو نبرهم ناي كجل كاردينالات افقوا باي حلافنتهم دحر ملكا قوما رسالي كان باباسات اليون مبل عصر تربعته نلعلي شدشت عمت بزادة نقما قد يزفت سمو قلقلوت مسقانا عم زقلت على تعصر تخلطة تكمتي أبزم حلالو فلما الأختي كاردينال ري كم أفقو باقو جل كاردينالات سنبرهم ترا نبيتا كريستيانين نرسلي كان باباسات نحاي نرسلي كان باباسات ليون نخلو السابن زلو ومفقري حانات مسكرنات مخانو كم زسمرو لزينا فاتيكان يملاخت كاردينال ري أبنوس عدم أم أبك دستمنبر قلقلوتهم جميرهم أبب حنامان إيرانين أبناي دستمنبر حرالو أخ ول
ملكاو صحافي لك باباسات جوفاني بنيلي كوينم كمز صرح ز الزخاخر زنا فاتيكان اصعيبو رسالي كان باباسات ليون ابزم حلالو فلما الاغتي كاردينال ري اب كوريا رومانا ناي تخطى القدس بيتروس ناي كربات حبابرت العلوطه بايت صحفه قدس منبر زنبرهم بزعن تعفف نترا كمي جيروم امون حباباري ارسالي كان باباسات فلاي دما اب ناي قدس يوانس بولس داغماوي ناي رسالي كان باباسنا كم زكال قلون أسميرهم أب عمت إجابة للتشح عمت محرد أب أقل قلوت تمهرتومن قسنة توتر أخو أمن استقمت بزحات أبيات تصحفة كدس تمامبر موسيطة مقدي أب محادي رومن أوها هاي رومن أب ملا إيطاليان عالمن أب زكايرو تزكاري تخطات الهوريا قعزوتها تسنى يموخانهم أون زكيرهم أب قلائد بيتا كريستيان زنوبرهم تران ناي عمتات أقل قلوتن والكاوي عمي قزم دناتاتن بزعبة عد مساويت بيتا كريستيان حبتام فلتاتك هلوم كم زخ عالم ونغاليتهم لهيك أفاقو باي كاردينالات حدا كابتهم زبالتو فلتاتن لعل كبر زلوومن أقل قلت قدس تمامبر انقبلو كم زغالتهم زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان بابا سات ليون كاردينال جوفاني باتيستا ري أب أقل قلت سنبرم سنو عملتن توفاينتن مستي كابسور سدرا بيتهم زمع بلو تسعرام بحري أتبيقو بخمي كم زتا أساسر دماغليتهم ناي إبسكوبوساو ملاليهم كال دماء حيلي كابل العزب المخانق لسنتهم بمزكار بزخعة كابي قويتان تسعقاون كمي جيرك حيلي كم التمحسانن كم التقبلن واترو كم التستوعل زمسكركم انقبلو أستبخيلهم ازي نتم زفلتوخم نعاخم زلووام كبرن موسان زيادة زحييل ايو انكبلو اسميرام نه كاردينال جوفاني باتيستارين نه امالا دينتا دينا قدس دينجل ماريامن قدس يوهانس متماقن امعوكيبام تسولوتن بمرقاقاتس نعاهم نزفتوام السباتن هاوريا براكيوم كمزم حلالفو زينا فاتيكان افليتو زي زينا فاتيكان ايو قالت عصرت على تقمتي على محقوف مع تسدتناتاتن تمزابلتن ناي كدست مانبر ركب مسحقراتن اهقراويان تكالاتن صحافي لك باباسات بول ريتشارد كالاقر اب جينيفا بسعركم ساطة قداسي زسمحو السبكات كبري تمزابلته سعانات افلطو محابن ناي بيتاو سميعت مقرابن اقداس مخوانو يتحساسبو لك باباسات بول ريتشارد كالاقر قالت عصرت على تقمتي جينيفا بزركب بازيليكا نوتردام بمقنعات مبال ميتن عصرت خلتن علم حقوف محل سدتناتات انت مزابلتن وساعة قداسة كم زحرقون ابزا سمحوا السبكات ولا حد كاب زوم هسعانات حد ترائي زبل ناي لوم عمد علم حقوف محل سدتناتات انت مزابلتن مرحك عال بمستنتان نزو تمزابلو هسعانات زوها بملاش كينو سبعو حقز بمغاد سبعو كبرتهم افلتو خراكبن حقينا بيتاو سمعت كقرب اللومن يكبع كم زبلو زينا فاتيكان يمالاخت لكبع بسات غالاقر بزعبا تر قم غزا كستنتنون كرلو زدما كاب سغاو بوتا عزيوز عب نگر مخان غليصام غزا كاب غزا وي محدار بوتان لعلي ايو نابتي بيتاونت انفلتلو سمنا انفلتلون هلاوينا زسباي قدم نمنتاي كم زرلونا كنغلص كيدلنا عبب معدي كوف كنبللو انخ اللي بوتا ايو بيلعام كاب نبي إسايانس توسدن ايتم عالت منباب توكيصام غويتا نخلام حزبتات معدي زدال ولو مثل بمذكار أدمساو فقر أملاخ نول كسب فتسيمو عشيش كم زيبل أسميرام نا أملاخ سقاي نحرز تمزاب لهزان أبسمو زيتا قلتس سبعوك لولاو عيد أفئن إي مخنياتو أويات نايتوم أزيوم تقالعتي كل قزي أبلو بوسل زبات سحكم زبالو زينا فاتيكان أفليتو نبتي وانجل بزعبا مرعاز الزارب أبناي علاتو كاب ماتيوس وانجل معرف عسران كلتان كفقد حدك ساعة عصر تربعة ستوس لمن باب توكيسهم بوغ عمد سدات دخلناتن تفطره وحادقان كاب غز أمنق حد مزتقدو هزقانات كمو اون ابسدرا عمز تفلالي وي نقدن مزمزان استقالعون ان حاسبو تقالع انتم نهزو صدليتاتم كاب ملاش نلعلي زحت تتمخانو اسميرهم نقول عام حلاو قبو مفسام تراي اي كونن نحادو قول عام حلاو مالت نتي ابوش تزتا حاتمة ملوكوتاوي مسلم حلاو ايو اتهزان قد مسدتينا زيتا مزابلة حتى تعقبة ويتسابتسا بمخانو سب ايو بعمسالن ارعان املاخ زتفترة كم زبالو زينا فاتيكان يملاخت
وصلي كان باباسات ليون مبر عصر تربعته نعلم حقوف مع التدتناتاتن تمزابل تنسمى حلال فوما الأخت بمتقاس نتي رسالي كان باباسات كابناي ترا حقز التحساس بان العلي نخصقا قرز اقربو صاوعي تقاليحهم سبعو حقز متكاتا زيبولو كوينو كقتل انكارلو كريستيانو كبرصنا ان سبات اون بيتاو عدل كي حب مقبي مطللن حلوان اب محب دو كبل كم زيك الدم ابريهم كريستيانو كبرصناي نتي سب اب غودن غديفو دليتات اب ما انغال تراي دو كبل ايكلن يوبيلوم اصعبهم وانجل كاب غودنا نابيت كاب مقلعنا بمقلا خلي كاب غزي اوردي اتنا بحسنت بيتاو نت مسغغار كغبر يصوع صفحات سب او كلولاو نمكرا ولق حصان فصيمو كصلمتو كم زيبل أسميرام مريم يوسف نبع علم نيسوس كاب عمسنا مكلخال كاب بيتو مكهر متقددام كم زنابرون كم التسدون الزخاخيرام كريستيان زر إلبي كما عبلون نتم كاب بيتوم رحيق أمزرلو مقبلي بوتا كخونون بمتس اللاي نسدتناتاتن تمزابلتن بفلاي نهزاناتن أبايت صدراء أمن أبتحت حاليو تدين على السدنق المريم كم زمع قبو زينا فاتيكان أفليتو اتي كابلت شعاتك سعلت عصر تربحة تكمتي اب عصراي عمتنا فقرة حاسيت هورام معدان زستنتن ناي مبراق كاتوليكاويان ابيت كريستيان مراحتن ناي قباية باباسات اب منابرتن كإلاتاتن ناي تيولوجيا ليكاورنتن وكالة علمان مؤمنانن ابايت صدران الساتي فوزكاية زولو عودة قباية اب ناي قلت عصر تخلت تكمتي حمشاي معلتو وعلو ناي تيولوجيا ليك جولي حنلون روبيو حدار كمنا بفقرن فتحن الزقنعة مقرب شركنات زبل رأي داقماي محيال كمزدلس أو عيتك تقربن كلا فيليبيناوي كاردينال بابلو فيرجيليو ليونغكو ديفيد دما بيتا كريستيان أبجبوتك ألسوم نه أبايت صدرا كسابكن ديك أربا أبا مخان فقادينا مخانا كتحدت اللوا إلوم نه فقرة حاسيت حرام معدان أبا كدمي تي أبايت صدرا زقات أمام تمكرو تقال عنات نمسمع كدامنات كنهب كالتفنا كاب مفراد كنق طب بتكبر سكا اجزي ابي ربي وتم كندناق كنفقد يعدمنا انكبلو نا علماويان صدر عبيتن هيوتن زحلي ناي قدس منبر على بيت صحفت هي انت كاردينال فارل حمشا وعلماء خفتي ابزس معمدره كم زسمرو لز حبر زينا فاتيكان اصعبو ابنا يسوسان منبر طب سانتا كلارا كفلي تيولوجيا ناي كريستياناوي محبر عصنا مكبر ممهر ناي تيولوجيا ليك جولي حنلون روبيو ابزس معتو مدره بيتا كريستيان نحادار كم فتسمنا زايد ليو ناب فقرن فتحن الزق عناع وساطعو شركنات يزبل فتان رأي كتقرب تخيل يزبل حسب كم زسمرة اللون اب فيليبينس ناي سبخة كالو كان لك باباسات كاردينال باولو فيرجيليو سيونغكو ديفيد أبسس معوام مدارة نابايت صدرا بقليل وي لعل لعلي بمرأي سيامك بمثلام زو قطابون اب كندو وانجر بلك اب ماكل اتي ابوش تصدر ابي تسرك بدخمتاتن تنقافنتن كغلص مفقادن وسان مخوانو بعمقت زستو عاللو ناي قلي ناي قسنتا هاريا تمكرو ام كم زكافلو زينا فاتيكان افليتو اتي تيولوجياوي استنتنو مستي كما حيالو عصر تعامتات زنبرا اهزاو تصبصب كنصصرن كلو لو مبزعبا مرج حدار بزملكات زي قربة تصبصب بمسارات كم التباقسن كاب فيليبينز كساب بولاند كاب أرجنتينا كساب دبوب أفريكا كاب أمريكا كساب جابان زرقاح علماوي كاب حدر ناي مرحاق زلو زنبال نصور مكلتاف نعزاب اللونا ميتاويت نايتوم تمرعهم زي فلتو عبيت سبات يوسخ كم زلو زرقي ايو لومي كابتي كدما حمسة عمد زمرعاو أمريكاويان كاتوليكاويان وحدات مخانا مفلات عقداسي ايو كاب زيوم دما ربعيت راي ايوم اب بيتا كريستيان زمرعاو متان ولاد اون اب كم بعال كينيا يوكرين هندن زعم الصراحة قرات حويسو اب كل بوتاتا تينكي اللو مطان مسترات مقد زقبلو بتمساسة الوريدو يركب مستي اب شعنت شعات تميتين تسعاتات عمت محرات زدرعية نايزو تماقو بزحيك النتاصر نكالو باستات حادسيسو كم زوارد ايو زحبر كمتي اتا امريكاويت بروفيسرز
قلت أتو أتي مع كلاك وداي زمناو حدر أب حر حداوي حاليتن ولك أو عقبة نستمر كوزك خاون نقلو بحنصاب قن بلعولة تصبيت تحط مرقق عن زيادات على عنة مبتتان زي للا مخانو إي فقري نحدار وصانو كان تخونة زي سامة مع مس عامل تمر كابكن كابك زينا بزي أسقا مخوينو كمزلو تملاقت قال لك نستيعو بزي أمون النتن زي بيتاو حمس نستبلاشو حدار بمرعي تسفاز قرصة كابت مقدي تقليلا يوزع زي كنتات عميق جنقاتن مدنقارن يعبي بفلاي نتوم ولدي نمخان دلوات كوينو زي سمعهم مبزحتي وقزي ولاد مولاد يدنا وقيم أب موداتا صدرابيت نمو مصرات كبو قزي كم زحالة فتراي يقنزابو تبل روبيو أسعيبا حدا وصان وانو قداي كتقول حنقولا بفلاي كاتوليكاويان مات عامرتي أبيك ألسوم تنتيلا مكس أنحو يفتنو إزي حق إزي أبتي أب عرقاويان مات عامرتي زولو العلمات أنفتحي أون رؤي إيو سلازي مات عامرتي ندقاخت أمتو زدرق متببع هسوس أدلاينات ألو إزاقا أبزقوان زنو سخة زقايد زولو إيو أبزمدايزي كاتوليكاوي تيولوجياو مسارتاو رديت يهب إسودما نابز عابينغر زقان عك أربت زولو مت إسسار إيو أبزح موتزي عالم نتتنك أفنت حرار بزاس دم مرأي التملس بتاكريستيان يدليا بيلا رسالي كان باباسات فرانشوسكو بعلم فقري زي فتصوم مخانو حصوت وي زي كون النتاوي إيو مالت أي كون النكم زبالو تزخ آخر ناي رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته قروم سبع ونت زرست عارم الأغتي أبزنت بزقون بقلتي تنك أفنت دق سبات كفتع زلو تسكم زي كونس كوها حد زلو مسرطاو بع تصب أو نتنا مخانو يقلص كاب فيليبينز زمازو كاردينال بابلو فيرجيليو سيونغ ديفيد نيكون نت حقر سبكتهم كالو كان زملكات فلي كونتاتن كاربو ناي فقرة حسيت هارام معدان مسارتا ورديت نمعباي بخمي كمزحا قزي جبوت أبنتات بمتكاس سدرابيت كسابكن دي نابتي فتسوم كربات كمزق عربا جنكا بيتا كريستيان أب جبوت كالسوم مزعباي تصدراك تكرب كسابكن دي فقادينا مخانا أب محتات تراي كند الرات يبلنا انبعار نصدرابيت مصناي أبحادة كهن وي أبحادة أبوسنة زتوافرت رايز تحصر أيكونن محبر سب كريستيان أبزوريا تصدرابيت كخوون ببقروب زمحار قداي إيو كم أبنات دمع نكزا رسم سبقة تقيسون أب سبقة أم نايتلو قوان قراغ القلوت نقطاتات زو دمع بفلاي أب مرير كنتاتي واتصدرابيت بدغنات سدات عامت والفي مأسر تبدلن زي ترقاقة أسراحن أبحادة كواد زقرب عقباب سبكتو وانجلز ملكات ايو ازي اوم تساقامات ازي اتوم نناتنات سباتن عقمومن ولا اون نتي كريستياناوي رئيات هيوات سترابيت نمقمات ازيو زدرتو كون النتات ايوم انكبلو يابروهو سلازي ايو دمما ناي فقرة حاسيت هورا معدان ازيو اقداسي زخوننا بيلوم نتي رئيات كندقفو اي حتنان ايو نحق ايناتات سبات اب مبزحتيو قزي اب منغوري ايتن جبوت كونتاتو منزلو عنزا زلوو كفتات كنسان يوم يحتت نتدرو بقسنت انما هرزنا برنان مقلات قوانقوا اقريبونا اللو مالت كاب مدبع كاب مجمار جبوت كنتات نماميان كاسبق از اب عبيت كنسان يوم كومو اون تسقا درو ابسرح كرلو كمزق الكن عمن ولا ابهيوتن ركباتن بزلوو ملكت تنكافنتن زي فتمنان بيلوم بحات سير بفلاي ابتي سدرابي تاوي دخنات ناب عم تنتصلو كبت حلو زغلن اتي كنتات بزرقها اصفارسن والفن زقاد دلون كبابي متروبولي مانيلا اكال قزات حقر سبكتهم حق انا تمرتقو السنت ايو نيرو بيتا كريستيان تنفينا تمكرتات بمسمع اتي اب مجمرتا كم حلافن زي سمعو وي زي سرح صدرا بيت قوينو زر ايونا اب قز ام اتينا زنتاتاتو مكن سمع انكول لنا ازيوز تفلاليك مسل كم زغل تماهير كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أبما العالم زركبو مرحت عبيتا كريستيان نرسالي كان باباسات لما بالعصر تربعته أبسان بمسترخبا نشتايت را نخ اللي اللوم روما أبزركب عبي بيت حكمنا جميلي كم زعاتو مستسمع سليو من السلة اتم أبتي قدسنتم أبزقبر اللوم متبحت نزوافر وجل حقايم تسألوتهم يرقاقصو رسالي كان باباسات اليوم ما بالعصر تربعته أبزسومون متبحت خقبرو مخانم سنبت دحر مقلاتهم نوي حكايت أنحي كاب مرحت كريستيان
انتقلطف حوياتهم تصلتهم يقربوا مهلهم كحبرن كله ناي ودت انجلكايت بيتا كريستيان قدماويتن ناي كانتربري الكباباسات سارة مولالي اب اكس محبره مربط بزلو ادراش ان ابيلن اب ملع حجرن اب ملع علما مزلو انجلكاويان كريستيان رسالي كان باباسات بقلطف كحاويو اسلزبل مال اختي كم زفنوان ناي انجليزن ويلسن غبا ايبا باسات ابو منبر ناي ويست مينستر ليك ابا باسات ريتشارد موت فري صلاته كبر كم صوعون ابزم حلاله فوم الاختي بسم كلهم ابي كاتوليكات بيت كريستيان عد انجليزن ويلسن زلو مال اختي انكم حلالف صلاتنا نرغاغص لكم كم زبلو زينا فاتيكان افليتو ناي تايلاند غوباي باباسات ابو منبر ليك باباسات فرانسيس خافير فيرا ارباندراتانا ليكاس نويس نتسامي اغلغلو جناب صحابو ماغلاتي قلب محلتا تترايم سرسالي كان باباسات تراخيبوم كم زنابرو زكيرام اب ملع تايلاند زركبو كاتوليكاويان نقدس ابونا منفساو قربت كغلصو عديموم اتي ملكوتاو حكيم زخون ايسوس كريستوس نتم مطبحت زغبرو حخايم كمرحم نصلي كم زبالون ناي سباخا تشانغ ماي باباس بيتر سوفوت روعكسو جاريت اوين بواغنم قدست انونا مريم حلويام اب قدنم كوني فقرن صلوتن اب مل عالمنا هزر كبودك امك سمعام قبري كم زبالو زينا فاتيكان يم ملاخت ناي فيلبينس قباي باباسات ابو منبر ناي سباقا فيليبو لك باباسات غيلبرت غارسيرا باباسات كحناتن فيلبينس نعوت مطبحتن حبيتن رسالي كان باباسات حساب غيرم صوت قداسي كعرقو كم زحاتتون بتوساخي اب لا تصبوا فيه وطن أبايت الصدران مأمنانن نحويت قدوس أبونا صلوات مقصريان تقاغدلون قبر السنين كقربو دما كم زت تبابعو زحبر زينا فاتيكان أسعيبو قويتا نتم مطبحت زقبرو لهم حخايم نقول لهم زكناخن ومن كمرحومن بحيلن بسلامن كدقفومن نبتعنا كمالسومن نتسلي كم زبالو أفليتو اب حبرات من استات امريكا بزو كاردينال بلاسي كوبيتش لك باباسات شيكاغو نهزبي نايتي رساليك انا باباسات زي تولدلو حق رسبكات نقول طوفن ملؤن حوية رساليك انا باباسات كتسليو عديمام نتم نايمات بحط حكمنا زي قابرو لهم حقايم منفس قدوس كمرحوم تمحتينا نقول دوس عبونان حلوات بسترينجر مريم كم زو وكفون ناي رسا سبخاتات واشنطن لك باباسات كاردينال روبرت ميك ال روي اب بازريكا قدوس بيتروس مسكا بمال العالم زمزو بزو ناي باباسات تتصمبيرم من قدس ابنا كم صلوا يدم ماغلي صوم ناي ملا سبخه ام كحنات نتعنا رسلك انا باباسات حساب غيرم صوت قداسي كعرق دم ما كم تلابون كم اون اب كندا ناي تورونتو لك باباسات فرانسيس ليو نتي مطبحت زغبر حخايمن سبنياك نكنت عنان نملو حبيت قدس ابنا خصليو كم زعدمو زينا فاتيكان افليتو كبراتنا كبران سمعتنا سلامك كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا أبزي الزازم أبنات محمد فنوك سامن الراقب بدحان السلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس